0: كنت العباسي محمد وغسنا الاستوار عندها 12 سنة.
1: In the mountains of Algeria, a chapter of France's colonial war has remained hidden for decades, preserved only in sealed archives, official silence, and survivors' memories.
0: كي ضربوا على ذاك كرر منها بط علينا كرر منها كذاك خطر هذيك الساعة بدأوا الناس هذا يسعل هذا يعيط هذا يبكي هذا كذا هذا كذا هذيك الساعة واحد ما يفهم الواحد واحد ما يسمع الواحد واحد ما يشوف واحد عندك عمي كان يعيط وسمع البابا يقولوا شاهد عيسى شاهد عيسى عمي هذاك ما حكموا اللازم على هذاك هذاك ما تسر بلاص هذاك ما لهواش خاطر كان يعيط ومن بعد كارم.
1: During the Algerian War of Independence, French forces used chemical weapons against people sheltering in caves. Fighters, families, and villagers were trapped in the conflict.

0: Le lendemain, je suis venu avec ma mère pour récupérer mon frère. Il était vivant. Alors, au sein du Yudan,
1: في 1959 15 سنة راحوا جابوا في الكوبتير جابوا الغازات السامة كي دخل واش دخل دخل دخان كحل دخان كحل كحل كي تشمو برك كي تشمو تبدأ ويخرجوك منا الرغاوي الرغاوي يخرجوك منا وتبدأ تطيح اللي تطيح هما يضربوا قولها هكذا بولنا في البوط هما يضربوا احنا نحيو القماش نحطو ونغطيو ولهذا احنا الستة هذوك ما تأثرش علينا الغازات السامة ما تأثرش علينا احنا لا صغار مازال هبطونا داونا فرنسا انسحبت هربت انسحبت هو احنا وصلنا لهي حوالي نصف كيلومتر واحد 500 متر هما فجروا الغار شوف 118 شهداء ماتوا هنا في الغار
0: لوس كوني لي غوتوغني اون اتوندي دو بارتو تليادن في الخرز القن شوي تليادن يلن مكش اسم قرثين هاي نسا يبكيو من كل ديار ما كانش دار اللي ما فيهاش نسا يبكيو باسكو تو الموند ا بيردي ان مونبر دو سا فامي يعني سيتي باللي فيلم وكأنك تتفرج في فيلم مرعب باسكو تسمع البكاء بارتو اون بلوري بارتو ودفنن ذيس الشهداء الذين كنت دفنين ذين وكلش حتى الانديبوندونس هذيك الساعة وسين السلطات وسين كل الناس وجبدوهم ودوهم في الصنادق وكلش ودوهم داروا لهم مقبره
2: The memorial honors those killed in Khar Oushta. Across Algeria, the revolution, as Algerians call the War of Independence, is remembered in monuments like this. It's part of the country's national story. But the full scale of this chemical warfare has never been publicly exposed. In 1959, over 2 million Algerians were forcibly displaced to internment camps. The French army intensified operations against the strongholds of the National Liberation Army. Under the Charles Plan, 5 years of military tactics were restructured and expanded, including chemical attacks on underground shelters.
3: The commander-in-chief of forces in Algeria ordered a reorganization of special weapons.
2: For General Charles, the special weapons platoons were a key military asset.
3: Each platoon has a command group and three similar processing teams. It's 38 strong. The commander-in-chief, attaching particular importance to the training of special weapons platoons, calls this to the general's attention. Air Force General Maurice Charles.
2: Under Charles, even empty caves were gassed to stop their reuse.
3: Each processed cave generates an information sheet established by the relevant sector.
2: The full scale of the gassing operations is still emerging. Researchers are trying to reconstruct the record, cave by cave, archive by archive. Their work suggests that only a fraction, perhaps around 5%, has so far been identified. In 1959, Operation Jumelle, Operation Binoculars, sent some 60,000 French troops into Kabylia, including the Jujira Mountains, to crush the remaining FLN strongholds. Across Algeria, recent research suggests that French forces may have carried out between 5,000 and 10,000 chemical weapons operations during the war. But only a few hundred have been directly documented in accessible archives. This cave, known as the Lion Cave, was among them. Mohamed Lataman was on the other side. He fought with the FLN for 4 years.
4: Le processus il démarrait là début 59. إيمانية حرص مليح خطر الشعب جمعنتنا كفاكين تنزرب لا سنة تدرين جمعنتن الناس ما يلي الجيش سفونت لي بياس غالي كراتاكي باش هاد كوبرنت ما يلي كي جلاني قادا يفغن أبدان لي كراتنا سل بومبارد موس لي مورتس لي كانوم اش تمغري فرنسا تخدمه كويني أيني الساعة تخدمه كويني الساعة ذي الجاز بلا بياسو ذي البومبارد موث تخدمه كل الساعة بومباردين دام دي اختار اخدم كان تدرينا قيام تشوال نكون تشوال تقدر الناس تدرتو يقيم حد تقوم سدخان البومبارد نتاوي دين شي تشمع تدرين وتاوي لان شعبي غتاوانا تاوي ناد سورتو ثيرا وين فرنت لي بليسير بنت دير الرابي تايما بوي خدمت بنت لي خدمت الكوريير خدمت سي لوين اللي عقبني عقبني نعثا بنت الطاس لا بروميير كو جاتنا هكدا هنا حوالينا غير زعما موتنا ربعه العسكر ذوق جون مثمس زمطوس زميس تفونس ذي الغار مقر وفانتد إلا وضيقة كم ذويني تلزني داخل سلار مري لا فير مري لا تولية لا كذا دمستراسيو ذي ماشينيك الكغب كذا أرثو لا يتلاحظ القزدنا كتصع يقول مرعا ذلك
2: Without any descendants to preserve them, such memories of the war might have been lost. Mohammed's father was a veteran, killed in 1960. Now Mohammed listens to the men who once fought alongside him from the village of Ait Messalayen.
5: مين مكان دوتن تزرم باللي ديال الجاز
4: واش فهمتي وا
5: سلمت باللي ديال
4: الجاز يوند بابي
6: إمو كان المعركة إذا ذكروا شغل كان الجاز جاز فاكسيون
5: جاز فاكسيون
6: إبي جاز شو عندي بيزيني مع لابانتور
5: كنت ذكرنا ذي ذي وزا
6: لابان
5: يتشعل تمس
6: يتشعل تمس
4: لابان ما يتشعل يلحوذ القاع حيت القاهم
6: القاع
4: يزيد
6: شغل بوم لا
4: ما يحزك هادي
5: الصقيص
4: يا سيدي تمي
7: Moi, je voyais ce gaz comme. Bon, je suis un enfant, je regarde. Ça décide la rétrospective. C'est-à-dire, on m'a raconté, on m'a parlé de ces gaz. Aujourd'hui même, il y a ceux qui.

0: العباسي محمد وغسنا الاستوار عندها 12 سنة.
1: In the mountains of Algeria, a chapter of France's colonial war has remained hidden for decades, preserved only in sealed archives, official silence, and survivors' memories.
0: كي ضربوا على بالك كرملها بط علينا كرملها كذاك خاطر هذيك الساعة بداو الناس هذا يسعل هذا يعيط هذا يبكي هذا كذا هذا كذا هذيك الساعة واحد ما يفهم الواحد واحد ما يسمع الواحد واحد ما يشوف واحد عندك عمي كان يعيط وسمع البابا يقولوا شاهد عيسى شاهد عيسى عمي هذاك ما حكموا لازم على هذاك هذاك ما تسر بلاص هذاك ما لهواش خاطر كان يعيط ومن بعد كارم.
1: During the Algerian War of Independence, French forces used chemical weapons against people sheltering in caves. Fighters, families, and villagers were trapped in the conflict.

هذا فلان والله هذا فلان، إلا بالكسوة بالقش نتاعه، وكل بلد يزيزا ويوفن ما تعرفي حتى واحد.